شنو شنو شوفنا السلام رن موسس نابكن كن غدي ما دي ناسين هن مثلا مدرجة هنا فاد ما دكتوك أجستي الزي الزي بقول لك أصل كن الرياضي كان جرلين بو إتي شديلا شين سيرستون مثنا فادي نعصم توني

جزاك الله سحما استودرو شو سرجل فو أغا أبو عبد الله الحسين الله الصلاة والسلام في قبل سحما من تغيه محسن حسين حسيني رئيس أسكادي دا على بلتن سوجو ومنصور على الرحمة سيربيس بيوت بي يو بطلين عيسيان إشن غوز نازاه يوت بين نمزة ميت بين بطل كن لين نغسس نغبسين عيلا شانس كل بيوت بو مبجد جو فل بدوين سحما شرجز قولا دي برود موچان جاك كونين دي تسان كونين دي ميول نسوير جل بجو غر جل فونن نزغ سل لقبازون مبالا نشتان كوني فيلا ساون دوم دوخبانا كو قلبو غا تسران ستوغ دوم رغو دوم سني دوم جيك مدروح مو غيالي وكان كوني فيلا لقبازون مبالا مبجد رغي شميون فيلا لقبازون مبالا مبجد رغي سلميون فيلا رغي فايولي شاروي فيلا لقبازون مبالا مبجد شوق باتين سوميت غامت ازديك بونك شاردون نردام دام نردون دون زن سوسو كان كوني فيلا لقبازون مبالا كون شخصي فيلا لقبازون مبالا مبجد دم نرتانش بشيك كون دي شارون دي كون دي بزنجن كوني سم كالبوك سے چکمت گواسون سے زربت دی سنگر سان سنگ سے لقبن نو پم بجے دی دال بیا پجو فنین زحمت اخبار نے یہاں سو موت پیجا کنی دالا گدنگ سے سرتن سے گدی اگرلم کن تن چوب پیو شلو بہن دنیا ہے ازن لینے گوین پین یا جوگا شخنا تا دین شوس ارگان ویش

السلام عليكم وقت بشام تسوتوك نفتسون سجد باني فيا سجد البرنامج جبس لكورينا محمد حسين يان رسباسي جنتي دونو لبسيت برنامج ينين يعني كان سر متون سي كان نو اتشينو موسى غاين شوخنا جون السلام بو برمو جان سون شيك رين موتشي برنامج شنا بخن كون دي برنامج بان صق بس اسنا لان غزيان تا UN Decade for Action on Nutrition دربي دي توبيك بيسكو لاس بيريك دي لا جو بيكا تسوي غان ينتا سبل بچيت رين موتشي برنامج شنا بخن كون غان صق غان وزينيوت جاغ بي ما تسي جاغ ريك مال حكومه دينين جاك بوزرنا إقوام المتحدة مي مانسون الساغة نيوتريشن اسكور لا هاغو سول زري دينين دنيا غا نوك مالا كيون يوتين يمكن كون نيوتريشن دي تقشيشي كي غاو زرنا غزايات نغا تس اردكا زرنا نغا تي مي مانسون يانو غطا انسان يانو سار مانسون سين يانو دي غزايات تي لبل بو غزايات بو خورا نغا تان ينسي توب جاز بسي نغا تان كمزور نا نتبنا يانا تان دي تقشيشكار شاتون يوتين يمكن كون نغا تي دنیا گانو اتس میولی ٹھوک پی کا زیر نا یول مامو دس چوک جوتن چو کی غزایت پو متا رگلا دوستا چیکا متو با می مانس مامیک تھرل نا یا لا علاج ان می دزر مون نا متا مبتلا سون سی یوتن چو ان کن کن غزایت جنا یا تی ارگوا زومبو ان می غتی ارگوا پھن می غتی د زنون لا غزایت دس چازین گان یانو متا نیوٹریشنل ویلیو کی مو یوتن چانی غتی ارگوا فن کی ان می دی پروٹینون دی نیوٹرین ان گتا یوت کھانی زن پلا گتا غزیت چشتا زن چانا گتی رگوز ارگوا فن می گتا زن ان کول برگو شاین چو گان استرولی که گتی رگوا انو کھوٹ نا یا گتا کرکس کت بی استرول چتا نین کھان گون اقوام متحد دست دیرین دی جا پو مل لکیو ما ترچت بس کنین چو لستون چورگو نا لستون ایشو نا چو درگ لیسی لو انو دیگن التی لو بینگ ما دیرین دی جا پو مل لکیو نیوتی ان دیرین دی جا پی که می مانسون سغا غزائیتی سکور لحاگو تا

0: سنا لا دون ميت باغان مار دي مو بس بربر ان جرجر ان غامان ان بوبين دو تسبير
1: كاسا كاسا
0: مو
1: بيسكول
0: سمال بان
1: بخشي جو تا دينا تصور تا تا زان فيس كولا زين نتا مي ما موتشي انت زامين داروني شيكاد ريسون كي يول تاريكا يا ناتس دي كيو تانس كان بونا ميشينيكا تانس كان بو يان ديانا تصور ميشينيكا زان في تاكشاس بونا ران تاغا كي ديانا تاكشاس دي فيانوك نتا جيم نا دي بروتي انو فرق تشيلو سين بات تشين دو تشي تشين دو كاتو فرق تشيلو سين
0: كاسا جو تشين دو مانا دونا نا زامين اسمان فرق دخسان ماشين جيري لاس مالا بوشكي ان ماشين جيري ومانا كاتشي زيا يول كاتشي شومت بانا ماشين جيري كاتانس في ناتا لوشيك ناتشي دار كاتشي كاتوستانس بنشو ماشين بين مانا في مانا جيم نا مانا نقبو بس تاندو بيا تليون دو
1: كاسا
0: رانتاغا غاتا جان تيلي دين جيكس مو مي تيلي اومي يا تانتي شانا تانتي كونا غاتا زين بون جان مانا زغرو مي جان مانا مانا جاك تي كاتشي كاش تين تاب سي مانا دين دا شين دو بال شاك سين دو رانتاغا كوري دين ديكا يوم مانا جان ناكوا بال شاك سبا مي لوي لو كورب غاتا ديا زي جو جيم بون ديا لو سي ناكوا جان تيك بي جيكس مو شامي ناكوا جان ديا نو جول بي جيكس مو شامي كو كوري دين ديا سابي كا يوم مانا ميشن جيلي كارانا تيك ان تيك ان دو يا
1: شانا فيزا بنو دلي غاتا practice puzer nangati sehet las bazu zer na haju chingingin chot pa ngatel tengyo tinju che zer bana ya local joksika atapu mespe ngates tarze tarike ka ngates saget na kato ngata dare do zer nu pa fiza banu ki ngati lada khere na dare ngata organic delier som machana ya chemical met pi ngate chiza tun ko lino haju ga asman chi ko lino ngate chemical free ngates kulcha zin ga luchi ko lino ngatis chemical met khani luchi kulcha zin phese sang DAP MOP zirbi di karpo marpo thalba chan lu tun ngatis tabat pin haju de lu tun at a time yani thapshik chi chi ngatis mitap chas base sakhet pula yongki ngatang kam yong sin khan chana chi samet ki yaris organic anu ngatang sakhet pan lok se chana sakhet pe ka yongki kam yong ma thong ta nat na strin na dunya chang izafa cha thong ta ya yongki anu ya sakhet do chas pe anu chang farak chi cha thong
0: kasa ju den da lut sar na ta na ek to na ban chana ria le am la pu lo chi long is ngati jing pu do chi zer ndu ngati ata pu ni zer ba lo chi ndu ngati di lut pu ta ngi chana lo chi long is do cha min de ga na kole kole khuri yang ngati lut ta mana khuri se ta kat pu yong se yang den da ha chin zen du shno chen ek shoma ju lut ya no ta cham shi lut tang khani jing pu na ya chas pu la lu chi ta se na matang khan pu mana farak chen du de ko pos bo se ya mana nat khoma kyo ang kyo ang du qas mi shti na yo ang du adun sa ban channel gel kyung ki ma ching en gen jang is balang lut pin se get bad banar gel ang ata nat na spese dun ngati local lut ta mana get bad banar de mo ya
1: bakhsh jo ta ngata local lut ing ata ding spedik bing mana sna sing ata der chosma lut ndar ban chana khamal bing khani ngates lut dik sakhet bi ka tap cha jin du men ma government is agriculture department is horticulture department is yang ata sukas pas somo somo lut dik ata chual sap si yot gal ngata warmi compost repeat ring ata yul ning chua ta ta jo chana adel dan khani lut pul yakh mo chin du ga du men ma ngata ya liquid isha karyanuk dari nga ta ludrik cho chinju gan nga ta sho sho yanuk ta cha jin chu ne bo tang mi nga ta ludrik ta ju chana di cho de ludrik an tes cho sa mar cho ya di cho si ludrik cho set na jing la tap set na do chan chen du ga al pen dilo pen chang farak chi lo san min du ju
0: ka sa ju farak na ma mo ndak san ma na nga tes ya ma cha lekin uzo pe se media nga tes ya se shtang se in na balang ya zu pe se shilang thak se shilang ju na dun nga tang sa zu pe se yo na dun nga ma kere nga teng ima chi ka tang sa plastic chi sko ne jak pa na ma ne dana khoran lu chen du sa ya pan ki yo ndu de ka na da zu ba se lekin nga cha zu chi nga tang khani lut pe chi ma cha so
1: chi ke tang khani lut po bar hang ati sekhet program istolika nga tes sukas department ni scientist na doctor saiban kunis barmed langa ta history process poser inju in nanga tes yang sar chik ngati program ni anuk doctor saiban un skyo chana nga te history process bunga tes yang ya se chik khong ekana ti phalus bacha du main ma awareness program tang chana yang tang sakyat pon la hago program yulu la jak chana dinga tang liquid farmer chokhani di lutpu ngatis khong kan yang se chik ফ্রি প্রসেস পোমাতে লেমি ফ্রালুক বাচা মাকশি ফিজা বানো তা গতে সেরি কেনা সেহেতি লাস পুনিং এমবো এমবো দেরিং তা খুই সিজন সংসিন মানা ইয়া খুয়ু না সেহেত না ছাস না গতে মামি গে চাজিন চানে ছাসুন ইয়ানুক চিচি রিয়ান তেস্তাবে ইয়া গচুক সুনমারি তাপ চাজিন সোলার ইয়ান চিচি রি তাবে দোস কোলা চিমন বাকশি কাসা
0: জু সাহার চিসি সবজি চায়া সোলার ইয়ান না খিরা তাবে দে আংতি হাগওয়াগ না শান্তা পালাক চকান্দার সাক হর চিজ পুছেন উপায় বেঙ্গান না

باسين ين كون زنزو سن لا تازيات باسي جناب عمر عبد الله ستروخ نا چخانو زنزو سن لا وزير اعلی راحت فند سي انا لاك لاك شو مالي روخ سي صورتان سي دومين من كولغام زلا انتظامية چوخنا شوخمو لاك تروي روخ ستان چا باسين نام زاولا دا قان پانوك نام كوري يوان يوتين يان ديرين چال لان مالسا کچي گا برسام سي تيگي چارپا يومير تخزنا باسيوت اسكيان نام زاو كوري لوشا يوتين يان مالسا كيما چارپا باس بي تخزنا باسيت ديانا زوم سي ديرين زلا کرگي لانگي ما دوتي كيمو تيك پوينغي شور غا ديگري سلسيس دونا گوندي چان لا چوش بجي اشير ينگيز ديگري سلسيس تخزنا سون ديانا مو خبرون سان ازن چاز دي بازت خدا يو فاقر يان